الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اور د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زه یم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په ډیر درن خدمت کې حاضر یم پروګرام علاج او سنت نبوی سره گرانو اوریدونکو دا پروګرام روزانه دی لسو بجو نه تر یو لسو بجو پوری په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې براه راست اور گرانو اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پیش کیږي د ایسټ گو د دې شربت طرف نه او دغه